الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

من سفر إشعياء الأصحاح 62 والعددين 66. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: جرحا.
1: تعالوا بالمراحم والرفات اشفي من زعنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض اطردوا الذين أبطأوا مطرحين في الأمراض أقمهم وعزيهم والمعذبين من الأرواح النجسة اعتقهم جميعا الذين في السجون أو المطابق والذين في النفي أو السبي أو المقبوض عليهم في عبودية مرة يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين عذا صغير القلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة والمغبوض عليها أعطها يا رب رحمة أعطها نياحا أعطها برود أعطها نعمة أعطها معونة أعطها خلاصا أعطها غفرا خطاياها وأثاميها ونحن يا رب أمراض نفوسنا اشفها والتي لأجسادنا عافها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاص

بيوتا ومخادن هم املاها من كل الخيرات. أحطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار، وكما ذكر اسمك القدوس على الأرض أذكرهم هم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر.

0: نسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي والأرض السلام وبالناس المسرة. نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل هذا مجدك يا رب المالك على السماوات الله الآب ضابط الكل والرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس. أي رب الإله حامل الله ابن الله رفع خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم لمقبلة البطن إليك. أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا أنت وحدك قدوس أنت وحدك علي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا لله الآب أمين. وبارك كل يوم وسبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الآبدين أمين. منذ الليل وحده بكر إليك يا إلهي لأن عمرك يا نور على الأرض كنت أتلو في طرق لأنك صرت لي معينا يا رب باكر لما تسمع صوتي بالغداء أقف أمامك وتراني. قدوس الله قدوس القوي وقدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد لنا العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات وصعد الى السماوات ارحمنا. المجد لله والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دار الدور امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك شفي من اجل اسمك القدوس ابانا اخوتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفسهم يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا الذي بلا خطيه يا رب عنا وطبطنا اليك لان لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كففنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الابد.
1: السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجد العذراء كل حين والدة الإله أم المسيح اسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديس الشفيعة الأمينة لجنس البشر اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا بغفران خطايانا. شيريني اوتي بارسينو سيورو امينا ليسيني شيرب شوشون تبنجنو صاريك فنانين امانو ايل
0: تنتي هو ريبا مفيوتي بروستاتي ساتنو اتنارين بن شويسوس بخريستوس تفكين النوفي ناني بول
1: موسيب شوسخين وسم فريوني لأوسم ماي بخريستوس بن نوتي جاف جن بن شريخين بفوغاي هوس آغا سوسوهم ماي رومي
0: نرسل لك التسبيح بأصوات التمجيد يا مخلصنا الصالح ثبتنا إلى الانقضاء
1: أعطينا يا ربي سلامك نجنا من أيدي أعداءنا أذل مشورتهم.

0: بركتك السمائية أرسل لنا من علوك نعمتك وخيراتك.
1: المتضايقين خلصهم، والمسافرين ردهم، والمربوطين حلهم، والراقدين نيحهم.
0: ارفع غضبك عنا ونجينا من الغلاء ومن فخاخ الشياطين يا معطي الخيرات.
1: نسجد ونمجده، نرفعه بالأكثر كصالح محب البشر، حمنا كعظيم رحمتك.
0: بنيات سومارية صافئ وهن سمنتي ماهس نوتين سكيني بيا وبنظماتي كون
1: شنب بشال كسر وسئي تسمخن بين كاهي وهز فيرينا نقفول وكربوست بابن
0: ابن بمان بارك لي طن في اي طفئي اي جن بشيري جن مونت بيرزاني اسكا طبطي بوسنو اي
1: شنب غريتي ما بين سوس سيم شنو فينا ننتهي لنتي ابنو تيسي اي تشو بشان يرو
0: انسو هوي او تنهل بشروم بشال انو ايتي اري اني ام بي ناينا اري في خاروف خنتيني جي
1: اتفاي بي ايسوس بي ميسي اي بولخين بيوت اف مصف ناني بولن خيتي اف ارجينو سن رمهي
0: اي غرمار انتا اوف اي بولخين بن هي تنشور بمن انسو صان خين بن كيلاس ان او شي بولن جو اموس
1: جي بن شويسوس بخريستوس مصميونا ان خري ان خين او اربنت بيبنا مصو اربنتي زوك سولوجي
0: شيريني اوتي برسين صورو من اليسيني شيرف شو شنتي بنجن صريك فنانين امانو اي
1: تنتي هو ريبا مبيوتي بروستاتي ساتن وطنارين بن شويسوس بخريستوس تفكين النوفي نانيفو
0: شو بانسو ارسوم سيغون خني ما تتشو ستاركين خيتو تنشسن بتلين تسوتو قوس طيب برسين سن سيوني فين
1: ماتي هو في طاري ماس بن سوتيرين اغاسوس تفقولين نخيسي ابو الهارون تفسمنا ننتفهيريني
0: شيريني اوتي برسين صورو من اليسيني شيرف شو شنتي بنجن صاريك فنانين امانوئين
1: تنتي هو ريبا مبيوتي بروستاتي ساتن هوت نارم بن شويسوس بخريستوس تفكين انو ناني ونعظمك يا ام النور الحقيقي ونمجدك يا العذراء القديسه لانك ولدت لنا مخلص العالم اتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل تهليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن بإلهين واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عنا على عهد بلاطس البونتي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح، إله هنا الذي خاطب تلاميذه وقديسين سلطان مكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهان يروا ما أنتم ترون ولم يرون، يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، وما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانك لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بيت البطل.

اذكروا اذا يا سيدنا كل الذين امرونا وصونا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نصعدها اليك ايها الرب الهنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لانك انت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامنا

0: Ephesians neo khnefran chesen teningom kirie fluxno to kata lokan agio evangelio to anagnosma
1: luxosi kirie
2: قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا مرلوق البشير والتلميذ الطاهر بركاته
1: على جميعنا
0: بين شوي سو بن نوتيو بن سوتيرو بن أورو تيريني سوز بخريستوس بشيري مفنوتي تأنخ ביאו נפשעיני, ביאו פבנותי בשעיני, אינתני נתירו עמי.
1: נוקססי קירי.
2: מן מזביר, תראתי אל מועלם נדאוד, הנבי ולמלק הטהר, ברכתו על הגמיינה, כהנתק ילבסון אל בירה, וקדיסוק יבטהגון, מן אגל דאוד עבדיקה, هيا تسراجل لمسيحي وعليه يظهر قدسي.
1: هللويا.
2: مبارك هو الآتي باسم الرب ربنا ولنا مخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم
1: إلى الأبد أمين.
2: ونزل معهم ووقف في موضع خلاء مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحل سول وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم. والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله. طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون. طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون. طوباكم إذا أبغضتكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهو ذا أجركم عظيم في السماء لأن آباهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء.
1: والمجد لله دائما.
3: بأن الذي في السماوات
1: تقدس اسمك ليهدم ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة بالمسيح يسوع ربنا الأمين. كم بخريستوس يسوس بن شويس
2: تسكيف على سيمون توكيري وكليناتي
1: إنو بيون سو كيري
2: بروس خومين سيومي تبوبو أمين.
3: إيريني باسي
1: كتب نظماتي إيسو
3: أيها السيد الرب يسوع المسيح الإبن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل الرباطات الطيانة من قبل ألام المخلصة المحية الذي نفخ في وجه تلاميذ القديسين رسل الأطهار وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم أمسكتموه عليه أمسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا. من قبل رسلك الأطهار أنعمت للذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض يربط ويحل كل الرباطات الظلمة. الآن أيضا يا سيدنا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برسل مجدك المقدس ارزقنا رحمتك اقطع عنا كل رباطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب بالفعل بالقول بصغر القلب. أنت يا السيد العيار بضعف البشر كصالهم حب البشر إنهم علينا بغفران خطايانا بائكنا طهرنا حالنا حال سائر شعبك لأن من خوف قومنا القدس الصالح لأنك أنت إلهنا والمجد والكرام والعزة سوى الآن وكل أبد
1: آمين. آمين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون أمين الليل ويا زك سابت ريك أيوك يا جبن فماتي كن
4: كاين كيستوسيون أستونيون آمين
1: بنو شفو لنقو إموشيو بن شوي سيسوس بخريستوس
4: مو بكلو من تتيرون بيت انتك ميت خريستوس بشوس
1: نيارون مني مومين مني سيتين مني كاربوس
4: تيمونون أينان كريستوس كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا فلوغيسون امين اسمو يروز مو يروسي ماتانيا كوني يرجون باسمه
3: بخريستوس بنوتي
1: امين استشوبي.
3: ايها المسيح الهنا يا ملك السلام اعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات.
1: يتقدس اسمك ليتم ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
3: والآن محبة الله الآب نعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم أمين.

بحيث 99 تسبحت صلاة الساعة الثالثة والسادسة من المبارك قدمها المسيح ملك وإله وأرجون يغفر لي خطايا الكثيرة أمين. من مزامير 30 معلم داود النبي. بركات على جميعنا أمين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك. يرسل لك عون مكشوف. عظمك يا رب لأنك احتضنتني.

0: ثمون فصل من إنجيل معلمنا ماري يوحنا الإنجيل البشير بركات على جميعنا أمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس لساسير الآب باسمي فهو يعلم كل شيء ويسركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا، أنا والكرم الحقيقي وأبي الكرام. كل غصن فيل يأتي بصبر انقطاع، كل من تسر نقيل يأتي بصبر أكثر. وأنتم من قبل أن قيام أي الكلام اسكنتكم به، إثبات فيا وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله إذا من أبدين أمين. تنوش دمك بخريستوس نبكيو تناغسوس نببن مسواب جاك إياك سوتي من أينان. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا صالح، لكن يجد في أحشائنا قلبا نقيا اخلقه فيا الله، وروح المستقيم جدده في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك. روحك القدوس لا تنزعه مني.
2: سابتريك أيوك أجيب نظماتي.
0: أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه مني يا صالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء، يا من يدير كل منفوس إنسان آتي للعالم، ارحمنا. يا ولاية الإله، أنت يا الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك آتها المملوءة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما في يوم يهيئ طريقا لنا إلى خلاصنا.
2: آمين.
3: أيها الملك السماء المعز الروح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز السماء.

0: الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل واحل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.
1: سبتريك أيوك أجيب نظماتي
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامة وخلصنا ونجي نفوسنا.
1: كنين كأيك استوسيون استنئون آمين.
0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا ولادة الإله أنت هاب في السماء، افتح لنا باب الرحمة.
2: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات وصعد الى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر دور امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك شو من اجل اسمك قدوس ابانا اخوتنا الذين رقدوا يا رب انفسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب اعنا وفرت طلباتنا اليك، لان لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين.
3: اللهم اجعلنا مستحقين كل الشكر يا ابانا الذي في السماوات.
2: يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لابد أمين. السلام ولكن السلكات القديسة الممتلئة مجد العذراء كل حين وإله المسيح. اسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا نور حقيقي المسيح لنا العذراء القديسة. اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا، اغفر لنا خطايانا العذراء مريم ولاية القديسة الشفيعة الأمينة الجنس البشرية. شفع فينا أمام المسيح ليوزت لي لكي ينعم علينا فرم خطايانا. السلام لك أيها العذراء الملكة الحقانية، السلام لفقر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا أيها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
3: زكتاسي وسيوسيمون قدوس قدوس قدوس. فصل بشارة الإنجيل من القديس مرمت الإنجيلي البشير التلميذ الطير بركاته وجمعنا أمين.
4: لما أبشر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فيها وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يحزنون، طوبى للوجعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يضعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا خرجوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، فرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا خرج الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد شيء إلا أن يصلح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يكونون سراجا ويضعونها تحت المكيال، بل يضعونها على المنارة فيضيء لكل من في البيت، هكذا فيضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
3: والمجد لله دائما أبدين أمين. ليكم قول الله بسلام تنوش نمجد بخريستوس نمجد تنغصوص نمجد ابن مس أواب جاكي أكسو تيمون نينون. يا من في اليوم السادس على السادس ومرتع الصليب من أجل الخطيئة التي تجلع بنا آدم في الفردوس، مزق كتاب يد خطايانا أيها المسيح لنا وخلصنا. أنا صرخت الله رب سمعنا، الله مستجب صلاتي وترفض طلباتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت ظهر كلامي أقول فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحييت الميتة بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية خطية. اقتل اوجعنا بألامك الشافية المحيا مسمية سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكر أحكامك السمئية قرأ
1: فتاك. إزاي
3: سلنا دالة ولا حجة ولا معذرة من كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا ولد العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلص نية الأمة الطاهرة. لا ترفض الخطى من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلك كي ينقذنا. تدركنا رأفتك سريعا، قد تمسكنا جدا عينا يا الله، مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: آمين.
5: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أي المسيح لنا عند وسط يدك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ أيضا المجد لك يا رب.
1: سبتريك أيوك يا أجيب نظماتي،
5: نسجد لشخصك أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا المسيح لنا، لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبيدة العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص، لما أتيت تعين العالم. مجد لك.
1: جنين كأيك إستوس إونستون إونون آمين.
5: أنت هي الممتلئة نعمة ولدة الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل الصليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموتى، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية لأننا القدوس الأول. من أجل هذا نمجدك بشكر غير مئات المسيح لنا.
1: نعظمك أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، سبات الكنائس، غفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب الضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
6: اللهم ترافع علينا واسمعنا.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض من بعدين مجد كرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابة الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها ربي إله قوتكم معنا لأنه ليس لنا معين في شريعتنا ضيقتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئتنا التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة خفية وظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا إليك رحمتك
1: آمين. أشكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم

اطلبوك يا حمد الله، تغف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، وان يجعلنا مستحقين ان ننال من شوكة اسراره المقدسه لمغفره خطايا.

هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر إن احنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان

وعن موضعك المقدس، عن هذه المائدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها. أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب.

عبيدك رب خدنا من هذا اليوم أبي الكاهن وشمامسة والإكليروس وكل الشعب وضعفي فليكونوا محللين من فم الثالوث القدس لهنا الآب والابن الروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسلية من أفوال 12 رسولا فم الناظر الله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطير القديس ويرس معلمنا ديسكوروس وقديس أثناسيوس الرسولي وقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة وقديس يوحنا ذهبي الفم وقديس كيريلوس وقديس باسيليوس وقديس غروريوس من أفواه 318 مجتمعين بنيقيا والمية والخمسين بمدينة القسطنطينية ومئتين بأفسس فم رئيس كهنتنا البابا المعظم البابا الأنبا تودروس الثاني فما أبكين فما حقارتي فإن أملوا مجد اسمك القدوس أيها الآب والابن روح.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته على جميعنا أمين. فإنه يصير أبطال الوصية الأولى من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئا، ولكن المدخل هو مال الرجاء الأفضل الذي به نقترب إلى الله. وعلى قدر ما إنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، أما هذا فبقسم من القائل له: أقسم الرب ولم يندم أنك أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن العمران، أما هذا فمن أجل إنه يبقى إلى الأبد قد أخذ كهنوتا لا يتغير، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وارتفع أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة الذين يقدمون ذبائح أولا عن خطاياهم المختصة بهم، ثم بعد ذلك عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. فإن الناموس يقيم إناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي كانت بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. أما رأس ما نقول فهو لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس عن يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان، لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يجب أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس الذين يخدمون شبه السماوات وظلها، كما أوحى إلى موسى وهو مزمع أن يكمل المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهره لك على الجبل. أما الآن فقد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أفضل، الذي تقرر بناموس بمواعيد أفضل، فإنه لو كان ذلك الأول بلا لوم لما طلب موضع للثاني، لأنه يقول لهم لائما: هوذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي قطعت مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي، أنا أهملتهم يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعاهد به بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلم كل واحد ابن مدينتي ولا كل واحد أقاه قائلاً اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني سأغفر لهم ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعد. فبقوله جديداً جعل الأول عتيقاً، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الفناء. نعمة الله فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.
1: الكاثوليكيون، فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثالثة بركته علينا آمين. من الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون موفقا ومعافى كما إن طرق نفسك مستقيمة، لإني فرحت جدا إذ حضر الإخوة وشاهدوا ببرك، كما إنك تسلك بالحق. ليس لي نعمة أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة، وعلى الخصوص إلى الغرباء الذين شاهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، وتحسن صنعا إشايعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل إلينا أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفيس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك متى جئت فأذكره بأعماله التي يعملها، حيث يهزي علينا بقوال خبيثة، وإذا هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ولا يمنع أيضا الذين يريدون قبولهم ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير فهو من الله، ومن يصنع الشر لم يرى الله. أما ديمتريوس فمشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنت تعلم أن شهاداتنا هي حق. وكان لي كثير لأكتبه لك، لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم مع بعضنا فما لفم. السلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائهم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن مع جميعنا آمين. من بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب. وكيف حالهم؟ وكان برنابا يريد أن يأخذ معهم يوحنا الذي يدعى مرقس، وأما بولس فكان يريد أن الذي فرقهما من بفلية ولم يأتي معهم للعمل لا يأخذان معهم. فحصل بينهم مغاضبة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وأقلع على قبرص، أما بولس فاختار سيلة وخرج، وقد استودع من الإخوة لنعمة الله. فاجتاز في الشام وكليكية يثبت الكنائس، ثم وصل إلى دربة ولسترة، وإذ تلميذا كان هناك اسمه تيموساوس ابن امرأة يهودية مؤمنة، وكان أبوه يونانيا، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في لسترة وإقونية، فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا في ذلك الموضع، لأن الجميع كانوا يعرفون أن أباه كان يونانيا، وإذ كان يطوفان في المدن كان يشترعان لهم ناموسا بأن يحفظوا الأوامر التي قررها الرسل والقسوس الذين بأورشليم. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيت الله المقدس. آمين.
1: اليوم التاسع من شهر توت المبارك أحسن الله استقباله وعاده علينا وعليكم وأنتم في هدون واطمئنان مغفوري الخطايا والزلات من قبل مراحم الرب يا أبي وإخواتي. أمين. في مثل هذا اليوم استشهد الآب القديس الأنبا بيسورة أسقف ميصيل، وهي حاليا مليك مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك في عهد الإمبراطور دقلديانوس، حين علم هذا الأسقف أن دقلديانوس كفر وعبد الأوثان وأعلن الاضطهاد على المسيحيين، جمع شعبه وأوصاهم أن يثبتوا على الإيمان المستقيم، ثم ودعهم واتفق مع ثلاثة آخرين من إخواته الأساقفة ومضوا إلى الوالي واعترفوا بالسيد المسيح ودافعوا عن الإيمان المسيحي. فعذبهم الوالي عذابا شديدا لا سيما لما علم أنهما أساقفة وأباء للمسيحيين، ليجعلهم عبرة لغيرهم. ولما فشل الوالي أمام ثباتهم أمر بضرب أعناقهم فنالوا إكليل الشهادة. أما جسد القديس بيسورة فوضع بشبين القناطر إحدى مراكز محافظة القليوبية، ثم نقل إلى كنيسة ماري جرجس بقصر الشمع بمصر القديمة. بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين. وفيه أيضا من سنة 26 للشهداء 310 ميلادية استشهد الإسقفان القبطيين الأنبا بيليوس والأنبا نيلوس وبصحبتهما إلي الكاهن وواحد من الأراخنة، وذلك أنهم كانوا منفيين إلى بلاد فلسطين وكانوا هناك يعملون في المحاجر في تلك الجهات، فتمكنوا مع آخرين من مواطنيهم أن يبنوا بعض الكنائس. ولما علم الوالي بذلك أرسل الملك جاليريوس يخبره بذلك، فأمر الملك بتعذيبهم. فأرسل الوالي هؤلاء الأربعة إلى فينون في بترا ببلاد فلسطين، حيث ألقوهم في النيران فاحترقوا ونالوا إكليل الشهادة. بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

نذكرين يا سيدنا كل الذين أمروا ناصونا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نصعدها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا.

بهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا.

وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى

الآن ستتكبدون حزنان، ولكني أساراكم أيضا فتفرحون، ولا ينزع أحد

قتال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانيتان، في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب.

أبي خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: هو ذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء.

0: Amen.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا النهاردة يوم 9 توت من السنة القبطية، وهو تذكار استشهاد القديس الأنبا بيسورة. هو يمكن مش مشهور وسط الناس، لكن اللي بيحب التسبيحة عارف الاسم ده، بنقوله في التسبيحة كل يوم، القديس الأنبا بيسورة الأسقف. واحنا يمكن سمعنا قصته ان هو ثبت شعبه على الإيمان، وكان مثل من أمثلة القادة الروحيين أو الرعاة الصالحين. فعشان كده الكنيسة يمكن سمعتم حضراتكم في البولس والكاثوليكون بنتكلم عن الرعاة وان ازاي الراعي يكون امين. ويمكن احنا كلنا بنحب الرعاة بتوع كنيستنا من زمان، وفي منهم قديسين كتير احنا نفسنا بنحب نتشفع بيهم زي البابا كيرولوس مثلا في زماننا وغيره وغيره. احنا دايما بنصلي لاجل هؤلاء الرعاة، وبنصلي ان ربنا يبعت لنا مثل هؤلاء الرعاة. الحاجة التانية، انجيل النهاردة من انجيل يوحنا اصحاح 16 بيتكلم، هو انجيل مشهور حضراتكم يمكن بنسمعه كتير، وهي قراية متكررة في السنة القبطية اللي هي انكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، انتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول الى فرح. في نقطة، اول حاجة الاصحاح ده السيد المسيح مكانه في 33 سنة اللي عاشهم السيد المسيح هو ليلة الجمعة العظيمة. يعني بعد ما السيد المسيح تمم سر التناول او العهد الجديد، قعد مع الاباء الرسل او قعد مع التلاميذ واتكلم معاهم في هذا او هذه الاربع اصحاحات من اول انجيل 14، يوحنا 14 15 16 17، وبرضو احنا بنقراهم في يوم ليلة الجمعة العظيمة كلهم ورا بعض في اول ساعة من ساعات البصخ. دايما في سؤال احنا محتاجين نبقى عارفين اجابته. ربنا لا يسمح للشر ان هو ينتصر، والاشرار او الذين يقاومون القداسة ويقاومون الحياة المقدسة في العالم ربنا واقف ضدهم. ويمكن في سفر اشعياء النبي بيقول لا سلام قال الهي للاشرار، وقديس معلمنا بولس الرسول بيقول ان الله اذ هو عادل عند الله ان الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. فالاشرار دولت مش بيفرحوا، ولا الناس اللي واقفين ضد نمو ملكوت الله ولا نمو الكنيسه دولت بينجحوا. لكن وحتى التاريخ بيقول لنا كده، حتى التاريخ المعاصر حضراتكم شفتم امثله على كده، ان اللي واقف ضد كنيسة واقف ضد ولاد ربنا، ربنا تصرف معاه بطرقه. لكن

فأكيد من جواهم كانوا مهزوزين. لكن السيد المسيح في آخر الإنجيل بتاع النهاردة قال: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. يعني أنا لما بقول لكم حاجة هتحصل وبتحصل، وزي ما قلت لكم إن في ألم في الأول لكن في فرح في الآخر، ده يدي الإنسان سلام. زي ما كده حصلت قصة مشهورة في سفر أعمال الرسل، إن بولس الرسول كان في سفينة والموج عالية وبتتهز، فظهر له ملاك ربنا وقال له أن الله قد وهب لك كل من في السفينة. فالناس كلهم كانت صايمة ومنزعجة وخايفة، فبولس الرسول قال لهم: في الليلة دي ملاك الإله الذي أنا أعبده قال لي كده، قال لي أنا وكل الذين في السفينة ليهم نجاة. فاطمنوا، ابتدوا يأكلوا ويشربوا، فعلا كلام ربنا ووعوده ما بتنزلش. في العالم سيكون لكم ضيق، لأن ولاد ربنا ممكن تحصل معاهم أي حاجة. يعني على سبيل المثال، إحنا حياتنا على الأرض وارد يكون فيها فرح وحزن، وارد يكون فيها مرض وصحة، وارد يكون فيها غنى وفقر، كل حاجة دي اسمها الحياة الأرضية الزائلة. دي حياة طبعها كده أنها بتتغير. فممكن الإنسان من ولاد ربنا يمر بضيقات مثل هذه الأمور. ليه؟ طبيعة الحياة اللي على الأرض. الحاجة التانية، ممكن ولاد ربنا يمروا بضيقات بسبب مؤامرات الناس الأشرار وضيقتهم. جميع الذين يريدون أن يعيشوا في المسيح يسوع بالتقوى يضطهدون. دي نص الحقيقة، أن ممكن يضغط على ولاد ربنا وعلى أن هم عايزين يمشوا في مخافة الله، فيبتدي الشيطان وكل أعوانه يبتدوا يحاولوا يوقعوا ولاد ربنا في الشر. فوارد أن ممكن ده يحصل. كل ما ممكن يحصل لولاد ربنا، حتى ربنا ما كانش فارق معاه ايه الاسباب، احيانا احنا بنغرق في الاسباب. المهم ان العلاج في ايه؟ انا قد غلبت العالم. احنا ربنا ما خزلش واحد من ولاده، ما خزلش كنيسته في اي عصر من العصور، والآية دي ما نزلتش الارض. ما حصلش ان جات ضيقة او جات ظروف صعبة على اي كنيسة او على اي انسان فينا، غير لما ربنا عداها بتعزية، عداها بحل للمشكلة، عداها ان الانسان تقوى اكتر. لكن انا قد غلبت العالم، هذا هو ايماننا. احنا نطلب من ربنا ان هو يدينا السلام في وسط ظروف حياتنا. احنا للأسف في الزمن ده الناس كلها في حالة من حالات القلق والخوف، كله ضاغط على أعصابنا. لكن نشكر ربنا على إنجيل هذا اليوم، إن هو بيعزينا، بيجدد رجائنا في المسيح. ونحفظ الآية ونفتكرها، كل ما الشيطان يقلب علينا أمور محزنة أو أمور مخيفة، نقول له كده: في العالم سيكون لنا ضيق صحيح، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم، والمجد لله دائما أبديا آمين.

0: صوفيا سيبروس خمين كريا ليسون كريا ليسون خومسين.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب مع الآب والابن ناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام.

الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرأس، كفوا بخوف ورعدة.

قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية

طهرت لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة.

نبي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفافة في كل شيء كل حين.

وام ابنك الوحيد نشتريك في تذكر قديسك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين.

أسمى آباءنا البطارك القديسين الذين رقدوا، الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر.

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين ركضوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تنيح نفوس عبيدك المنتقلين نبيل دوس جورج أشرف زكريا لطيف كيرلس رزق عادل فوزي ميلاد عصمت أيوب متشالح كمال توفيق شحات عبيد داود مقار بولس صبحي سامي فريد نصر اسكندر عزت فكري سهام سلامة أجني بهجة ميري شنودة وجميع نفوس الراقدين التي وضعت المذبح في هذا اليوم تفضل يا رب أن تنيح نفوسهم جميعا في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي يهرب من الحزن والكآبة والتنهد

أرسل علينا نعم علوك نعمتك وخيراتك، المتضايقون خلصهم، والمسافرون ردهم، والمربوطون حلهم، والراقدون نيحهم.

نسبحك ونمجدك ونرفعك بالأكثر كصالح ومحب البشر.

ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد.

0: يا رب ضعفي أنا أيضا واغفر لي خطاياي الكثيرة، وحيث كثر الاسم فلتكسر هناك نعمتك من أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي. لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس حللنا وحال كل شعبك من كل خطية، من كل لعنة، من كل جحود، من كل يمين كاذب، من كل ملاقات الهراطقة والأمميين. أنعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة لنف وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رديد مضاد. امنحنا أن نصنع مرضاتك في كل حين. اكتب أسمائنا مع كل صفوف قديسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي. اسكن يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس. اسكن يا رب أبينا المحر المريس الخصاب في البابا المعظم الأنبا تدرس الثاني. أريف ما بيب شايس ننجن ثوت يسمو إيرو
1: قالت حقا والروح

تعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه.

واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي، أسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة، ومن أن لاهوته لم يفارق لاسوته لحظة واحدة ولا

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

من سفر إشعياء الأصحاح 62 والعددين 66. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسقطون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض.

يرفرف بين الدلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: لسه صغير عندي كلام ربي طمني
1: عنده مهم
0: ودايما حابب قلبي الابيض وصغر.

إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب، لكن مدحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كثيرة عدت وسنين كثيرة جاية. أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

0: نصلي لأجلنا.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

شهدا لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى الحياة معنا ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.